0: منكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم.
1: Sevgili dinleyiciler, mukabeleyi dinleyin.